إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti.

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah

0: Barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh kedua imam besar tadi. Nah, termasuk dalam permasalahan hukum tarikus sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat takasulan disebabkan malas atau tasahulan, bermudah-mudahan tentang iqamatus sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini satu masalah yang dibantah oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala. Nah, di sini ada yang bertanya, afwan, telah kami dapatkan faedah dari pelajaran yang telah lalu bahwa orang yang menolak syahadah la ilaha illallah, menolak kalimat tauhid, nah, secara lisan ulama telah sepakat atau ijma tentang kafirnya orang itu. Naam. Kalau ini bukan ijma, nas Quran wa sunnah sudah, bukan hanya ijma. Nah, adapun masalah yang lainnya dari perkara rukun Islam, yakni salat, zakat, puasa, haji. Naam. Apa hukum orang yang meninggalkannya? Maka di sini disebutkan ada khilaf ulama di sana. Naam. Ada khilaf ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ya, empat rukun setelah syahadatain. Naam. Tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengingkari empat rukun ini. Sekali lagi, tabi. Yang mengingkari empat rukun ini, tidak mau beriman terhadap empat rukun yang tersisa, sepakat ulama bahwa itu adalah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Sepakat, ya, ulama. Barakallahu fikum. Nah, sejak zaman salaf rahimahumullah ta'ala, yang mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu enggak wajib, zakat enggak wajib, haji enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib, kamu beriman itu enggak wajib, ya? Enggak wajib itu. Hadza kafir. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang meyakini bahwa semua amalan tadi, empat rukun dari lima rukun Islam tadi adalah wajib, namun dia tidak melakukannya dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja. Nah, disebabkan malas, disebabkan bermudah-mudahan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya akhil karim. Nah, baik, ini satu masalah, kita sudah mengetahuinya. Insyaallah kita akan memasuki bantahan kedua biiznillahi ta'ala. Nah, نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء، نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة، سيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق. وأنا المحدث بن هدي المدخلي حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زياد بن منظور قال حدثنا أبو حازم نافع عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرية مجوس هذه الأمة، فإن مضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في اسمه قال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الآني رحمه الله، يقول: إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المقدمة من حديث جابر وحذفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه تعالى يقول في شرحه قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عدد من أحاديث، منها ما يرقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف.

الذي لا ينجبر. هذه الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله للشيخ عنها منها يرتدر الحب ومنها الضعيف الذي لا يجبر يتقى بغيره من الأحاديث ضعيفة في الباب لشدة ضعفه.

وحازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي. والفريابي أكثر أو أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة. وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم.
هذه الأحاديث المتقدمة معنا

معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية، تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم، أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة، القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة، المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم، وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة، فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم، استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع،
لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير. القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله
bil maqadir wa haula ay hadha as-sin man allana yunkina ilma Allah bil qadir qala wa haula kaffarahum as-sadd khilaf bainahum kufar agama qadariyah qala al-mutirun anhum wa hu alladhi yukhrijun a'mal ibad wa sima al-aasi an mashi'atina man hu atif al-thani minhum al-mutakhirun hum alladhina yukhrijun a'mal al-ibad wa la siyam al-ma'asi an mashi'at wa naf'al al-ibad hadithatu laysat min indillah ay lay min khalillah ان الله لم يشأ ذلك ان الله لم يخلقه جعل العباد خالقين افعال جعلوا عباد خالقين يخون ابلهم فجعلوا لي ندا من هذه الحثيه الشيخ وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهته للمجوس الذين يجعلون العالم إلهين إله الخير وإله الشر مجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن العالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير فهؤلاء بدرية يضاهون أو يشابهون الجوز من هذه الحيثية فقالوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل نعم فكأنهم أي العباد قالون وربنا خالقون فجعلوا الله نظيرا وشركا وندا نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الطحاوي في معن سنن قال ما جعلهم مجوسا مضاءة مذهب أي مشاهة مذهبهم مذاهب المجوس لهم بالأصلين وهم النور والظلمة يزعمون أي مجوس أن خيرا فعل النور والشر فعل ظلمة وكذا القدرية يضيفوا خير إلى الله والشر إلى غيره الله سبحانه وتعالى خالق خير وشر لا يكون شيء منهما إلا ما شاء لا يكون شيء منهما من خير وشر إلا ما شاء تبارك وتعالى قال وقوه الشر شرا حكمة تخله الخير خيرا إن الأمجان مبان إليه إلى الله خلقا وإيجان فإن أمرين الخير الشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما ثم قال الخابي إلى الفاعلين من العباد والفاعلين لهما أي للغير والشيء فعلا وكسابا أي أنهم فاعلون سهم خالين لأفعالهم لهذا في الحديث المعروف في دعاء الاستاح تعاليت والخير كله أي والشر ليس شر إيه